هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلي السلام عشال قند خيتم خل بصور سناخان مصارنا أفيري عمري تولو پريداج پريداج دعوشو أحمد وأنزار دار بوصي لأخر دو قرآن شوح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخا بيه بقلا حيخ ميخا إيمان دولش بولش ناغا فايد يوت دالا ووشي فايد نخل دوستلوم حقا دشت يعني يقبل شارو دولوية دالا شاريز ووشوال همانا جين دوش بقتو شارو دولوية حومي بصل بجري جري ويا طغن ليش حيخ ميخ دار مقلع ديوتر دو

أوه وسمو يجيش ويهو ديغ دال ونيلو الميجين اشتحا أقرج أوه ويلاري يجيش يلشو الميجين أخلات وين بايد بريحا وين خزني صندوق صوت خلريحا كدوقج دلهما وين زيخ الريحا ويداقز دال ريحا ويتو سيغ دوكش دول ميجي إذا موحتبو هروي ديش خلدوش دول قميل هروي قميل ديش خلدوش دول حسين لدوغ وولي بلشا ستاق قوش وولشو ستاق ملوخة لأح ستاق ووز لأح وستاق يقاميلي لديوخ چان استاق ملوخة وردلشدو تندير ويا مسارا خز نيسانج او سمو ييشو ويا وين لقوك ديتي شيرش دات ويا وين لقوشين لدوش اي شيرش دات ويا هند ألشا لدوش دول هما ديكني كل ديش دوي دوش ديك ديكني كل ديش دوي نغا عسان وي لدوش ديك دوق ديك وونيك دلاح وي دوش ديك دوق ديك وونيك خردو وي لدوش ديك دوق ديك وونيك دلاح وين إز ووها من ثاني وي سمعو دوش خلر بيقلو خيريو إزا حوانا حل حخيت لوش سخلر بيقلو خيريو إزا تندير حسان آغو لدو غوالي بيلشا وين تخانا تخو أرق تعمو ديوتر دا تعني وين مسارنا خيلا خزاق يزا وين مسارنا دخط وول بيش خاخو أشدو دلاح هور روزا هم دقدو اوتشينا حواشينا ها ستاقا تاتسوما نخا مسالا خولي أسينا إت إي يوتي إلر دوولوغ تندير هينسي تحجم سولر لروا سرتيش دوتشوال لديوش دل شو لردل كهدي دا سرتيش ألا وين مسارنا بايدان خليتا حاخ دوويا حوصل تغانا ويا ميل دولش دل هما وي بقر آر ميل دولش دل هما دعياز واش دو ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد تعلق تعدوش إير دولش مداتا مليك شات وقولش تكتين دعياز واش بيهن حبقر آر دل دولش دل دوش حون بقى آود عياز واش دو حبقر آر دل دل دوش حون آر آود عياز واش دو شنخ تحناد عياز واش دو إذا هنس أولي ويا حون خأخوش إيه دوتر بايدن دوتي خوش إيه دوتك ديكم دوتي خوش ستاك دائما تعووهم دوتش خلش ستاك دائما تحناخن لوش خلش ستاك شاق أميل داتي نحا تأيوش ديشناش ويس دوش ديشناش يق أميل دوق يقدال واش خلش ناخ إشناش بيش دولهم تو يقدال واش خلش ناخن دائما لوش خلش أحيور تحس حويقن وستاك أحسن تأيقا حا أستاقن آلهم تنخلش خلش تاق خمتي حا سمو ييز إسان والستاقيخ تنقوان داح هم نخ لرل والغيارش بول نيش نوقت أول دحبو غيارش خل بوش بول نخ لرلو إش تقع نخ لرلو نقع سن تحان يورتاح تحان كوبيح تحان ناخن يقاح تحستق شابقاح دويتش دول هم بحان دولش ليلوش دول هم بحان دولش شيقر سحدورش عيسل بحان دولش تنقوان داح بول شار إستاق عدويتي تيو غرخ تنز جرجر لول يلدرخ تنز شو أروالرخ استق عدويتها تل غو أدم تخلر تل إيمش دينها جوشت إغور خلر بلغل دندو تندير ويخز نيخسن جو سمو يجيشو واش ديش خل دوش دوش دول قميلي حوصلوش دا القرآن شو حاويق بو ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أحمدي إسلاح بو حين تخوش درق حين تخوش درق مدي إسلاح حون خش دلش دل همنا حون قش دلش دل همنا حدك شو قلش دلش دل همنا إمسو هم نحوك شو بتيور دلش دل أح يش يل أول نش ووش أغو أول نش يش أعتيت أعبيش بل نيق حح يجرش أحلدي يغرش أعلي بيش بل موت حوك دار جو بتيور دلش دل ديق الخل بش بل نح ينش بو ولرغن دقو هم خز لوش تلوش خش شاقل دلح وي ديقر هدو شين خزير على ناغي ديس ديش دات شين خزير على ستح نقبة بيش بات دا القرآن شو عبوه ويق ويق مصر إيتي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب حوصونش من خز الله أردالة الحمد لله الحمد لله خستم الله دار بوق إناخ شاشة تحن قميلي لديوش خل بوش بوش بل ناخ
چلت اشش لذیع چلت اشین خسخل

داشتوش قمیلیخا چر هودا دیک خیل دوچین نیس خیل دوچین پیدن خیل دوچین دیح بوزگش وش درک عدود تر دیت دو تر اش ناقشین خزیر بوش دیتا تا دوید تر چه دیح نیق تا بو تر پیدن دو الخیت چین دیح بی نیق تا بو تر اینه بوحون اشه دال نیس بینش اینه بوحون اشه حیق الدهی بوغ حوصل حیق الدولش ورگ دال نیس بینرگ ایوحون شین خز خل دوشتل هم نیخ لیتا لیتن اشین پیدن خلر ست چل دیح اشین لیلا دیش اشین پیدن سخلر ست چل دیح ای عدو چل وش وستگ ایوحون از دکنگ بو ها قوصونش تخانا وینا پایمر علیه سلاة والسلام سحن آغو و اویل دویل شبوخ قیرم بوار وین توش دلع وسم دوش بوخ پایمر علیه سلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت هرا حديث دو مطعيل مش ديش بيقولو الشينحة دحر مطعيل مش عامش إمام نووي بيقول دينا تعا شوص حديث دو الشوص حديثا يقاح دو هرا وقر كويرتا وقر جوغ أدمن تخي إشتدولش داخر يح قول دين دوش دولا علمان جاه وقر كيزك بارمتين خابيش بل شوص حديثا يقاح حدالين دو هرا هو بور قدو حديل اختيش ولح حقان لرقيمة دي دوغر دو الحتيش ولح ديك نيك أولي لح لهو ما تقولش عطا الحبا ميل دوخون دو هردوي ديك نيك أول شوك ملو ديل اختيشاتيش قيمة دينا شينا بيدخل بس دي بوغ شوك وق شينا ديك نيك أل دا تا عطا شوك ملو إذا ديل تاوين وط إخر تاشين بيدلوغ شوك وق بس دينا يالوي هقون أولشين عندك نيكتو أولتو عطا عطا خاتن تقوليس سنو ديلخ تيشر ديلخ قيرر قيمش ديناخ تيشر قيرر لدرخ در خلقتن غوب الوق إذا خزنيخ سن وبصول نح بيوش زامن شوحا ملو بصول بستق ألش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بصول بستق ديرو شاقبو البصول نح شي كيوغخ شي متخ مرش بيتن وال اي حناغن زيد اشوات لحا متي لحا كيوكتي تاق حبوصل بباخ حبوصل با متلور حناغ عسان ناغن زيني ولا وزيني موطول دا حق ايت بيال حق واخ ازامن شا مثلا حالير بهم ما خلش تخلش ديش دورش قمي لن يقع حقا دائما ووهم خلش تحسنك اخوالي شات سنهم اولش خلش مثلا وي ديش خلدش دو قمي لن يقع حقا غيبات خردو وي ديش خلدش دو قمي لن يقع بوختان خردو بوختان دوتوغ آلردو اي قطرق ادو غيبة تستغان تيح ديگ آلردو دالاح تين بوخت اي عال اوش دو قاع اي دالاح تين تيح تين خش خلق يتر دشتلوم اي ووش اح آلردو او گرچ او خلنگ هدو وي بصول دينيح او گرچ او خلنگ هدو احا عبادتيح لامزيح مرخيح قدل همشيح احليتن خل دشتلوك انواش أهديلي يا الله وزين درسون جيش دحارسة دوخكو والير استغفر الله استغفر الله أل حبقل دوخكو والر ديل دو حدالحا حون دال جيش ديش دو ويهقحا أحناخن دين دو الغيبت بوهتان حناخن الير أحناخ أشنش بر تان أحمل أخشوكي قبشي جيش ديش مدات دال وقر بوخيرم وينهقح بو إناخ أخ انت إير باخلت إناخ أخ انت إير باخلت حطغانا داغوتن احا جيمول جيناح ارم يا بلط يح قد خداس باري تديداس باري هو اورشزير اتو اورشزير بوش ادش تو قمير شيخه تان غيبت دولش بوتان دولش تي سي اش ديش احت يوش ميلدن خل دولش قمير شنه قالش قيمه دينا ح حنق احسن عباده دين ديكنش حدلح ح اش سان عدل دي زر دولش تو نق احسن ح ديكنش دات صح لك ازق دلح يا إديك نش دوتش حعيستك خلاح تير وون نش حوند إقيسر دو دال بيقن بيربو دال دحنيش دي دو مصوهما أم بقدو أتني حقيحة تغن الدنيا انشا حق الحروال لشوات شكك حلائبا استغفر الله باخر حق الحروال لشوات إن أخ انت إرتبحك تقير مدهتس كيت قول للويروح مصلا حو ملين خلو وشتك انت ايوش حقنو إيمان شو ينشينها إلا صحون أصغيبت نيرق إنت إروالع صحون لي نيرق إنت إروالع أسوقع عن دوتك أليل نيرق إنت إروالع بوش ليه المثالي لي أدم ملج أوه وين قير ميدو إذا عبد الله سا ابن مسعود سألا ديل رئيس خلسن شو اللي نقابي يشير

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم نفسي العاصية بتقوى الله أطيعوا الله رحمكم الله أما بعد قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقر حالا وجري سيدي غيديا شغا ويسيا دوس ديلا قيررس دال متأخلرس ديل إلشنا متأخلرس دال ديل إلشنا متأخلرق دنيا ديق الخدوثن إخر ديق الخدوثن تأقى دالا ويقالين دنيا نشو إخر تن عمليا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنما إلينا لا ترجعون دال القرآن شعبوخ ويق تأقى شاء

دال أمور دينت أدلين مسل دال دقوى مسل روز بن عدوى خوش نعش يو روز بنا خطبة هرا واجب دولش هرا وي خطبة واجب دولش فرض دولش ركن يو هرا هو روز بنتياح هر شي خطبة هو روز بن يقعش واجب يولش ركن يو وي ديش دول شركة فرض لامز روز بن لامز واجب دولش ركن يو وين مخارت أق هو عمل ياشو حين لوش كيفر عملية أبو جبرائيل الملك هو وي بيغمبري عليه الصلاة والسلام تسع وقدو آرح دعوية شو إيه سحوة شو إيه شي وقد يا شو إيه شي بال بيا شو إذا قلت وشو شنيز وي وش ولا وي ديوزل هو ولا وي دي وش ولا أنت قلت وشو شنيز دي لفرز دوت شو شنيز سحبول شعيلم شناخ لامز دوت شوال شو استغن دوق لامز مدويل أقا إكشتو دع ما يليل إلي چا مالي چويل بوش عيلم نعبوك دنيا چا غر بويل بوش بول إلي چا مويل ويلش سن مرشو حاچين سن دوق لامز مدويل قدات سنت أق أق عمل حين لوش كي فري أما بيقم خربوهن باق جبرائيل الملك وين ملش كي فر وين يلش العمل أق بيقم خربوه وين ديك عمل يشوعه ديك بيقم خربوهن سو عمل يشوعه سو بيقم خربوهن ملا سو يال خريهن أق هور دينا أول شلق ألف يوم الحديث عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعوز ستورز يتسبح أول شلرق الله ديل سعوز القديل وات شا سعوز شيس ناق وستوش أق ديني وإداء إما تآلير أول شوات مسلا يريق ملك بچ على آل دريق تنقعدو بريق خاستم أصدالبو مسا هم انت يعني نسخو شو قديل بوش دول معن هدول سن بعوز سان سوتكن شو عي أول شلرق دالت إيرا هور تشوبنال دلاق إنواش جيتش دوتن مسلا أق درج أيوتن بع درج أيوتن بع قد عدوخ تنت إير كان قيمة دينا معشر آر وغر وإذا سوى شلا دق عملين سن شلا سويا ليولش تا آخر موات أس معشر آراح يتسبح سوى شلا سو أول شخلرق بيه سوى شلا سو أول شخلرق بيه تا آخر وات بوغ تابع أقر لخر بارميح مينيمالي سولت يا حين ملوك دق مال بوغ هون يالوك إشت حين لوش كيف عملي أحك إزج يلا دق يلا دق مال يلا خير يقون عير لا مزي بعير لا مزي جماعة تي وقتي هو دال منافق واتصحاب بيامر منافق الله دال أنو نهبوك عليه الصلاة والسلام منافق اللي يتصحو يقاح لثمير سو يتصحو يقاح دال شيء عنا اللي يقلع لروي روحه دك دال لا يوحى دال رزوهون بوك لا مزي هو وقتش تأقى إشتا جبرة الملك وقد عبوك وحبب من شئت فإنك مفارقه حين لؤك دق ويزلح حين لؤك ويزا ويزلح أمثنا قاسر والشوع بدر دي دو عشول دبروسكي كان بدر دي سون مسلا دق ويز قاس بي شخص سنخ متس اي حلق والمك يسو حلق والمك دا قاسر دو بوخ پرمير نبوس تاق خالح وعلم إن شرف المؤمن قيامه بالليل هاي بوسلتك هاي محمد بايمر خالح مؤمن سكسيل اليعون حيق غتر مؤمن سكسيل تنقع درج خلاريا ياتسون تنقع ترو أتو خلاريا تن أون ديغ خلاريا تن كوتس خلاريا تاقا تن أصبا غريا ياتسون إميل دوكش درجع ولش ميل دوك كسنع ديغ نيدولش إليلش ولا إياتسون سيل تن سيل اليعون حيق ناخ بيشن بولش خينا غتر هو ده غوات شو إذا زريات كشة غوات شوات إذا

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله أطيعوا الله رحمكم الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب كل عامة آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.